علينا مذة بابلية تخيرها الجاني على أحد قيصرة وقار أبوها الماء والكرم أمها وفي